0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
3: dari أبو هريرة رضي الله عنه dari نبي Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tujuh golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.

بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan begitu juga dengan nas-nas lainnya yang menyebutkan bagaimana kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya.
1: فالله جل وعلا أمر عباده باللباس ولم يعين نوعا منه يجب التزامه وإنما الأمر في ذلك عائد إلى عادات الناس وأعرافهم لكن جاءت الشريعة بجملة من الضوابط والشروط لا بد من مراعاتها في اللباس وقد بسطها أهل العلم في مؤلفات عديدة ومن ذلك أنه يحرم على المسلم أن يلبس من الثياب ما فيه تشبه بالكفار فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التشبه بهم في أحاديث عديدة ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم رواه أبو داود وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها رواه مسلم كما يحرم على الرجال لبس الحرير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة متفق عليه وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير من لا خلاق له متفق عليه ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في لبسه لمن به حكة فعن قتاده أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنبأهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما أو وجع كان بهما متفق عليه وهل يجوز إلباسه الصغار أي الحرير قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأما لباس الحرير للصبيان الذين لم يبلغوا ففيه قولان مشهوران للعلماء لكن أظهرهما أنه لا يجوز فإن ما حرم على الرجال فعله حرم عليه أن يمكن منه الصغير بل عليه أن يأمره بالصلاة إذا بلغ 7 سنين ويضربه عليها إذا بلغ 10 فكيف يحل له أن يلبسه المحرمات وقد رأى عمر بن الخطاب على صبي للزبير ثوبا من حرير فمزقه وقال لا تلبسوهم الحرير وكذلك ابن عمر مزق ثوب حرير كان على ابنه.
0: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-Nya untuk berpakaian dan Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan jenisnya secara khusus akan tetapi perintah tersebut dikembalikan kepada adat kebiasaan manusia dan bagaimana tradisi yang ada pada kehidupan mereka. Hanya saja syariat datang membawa beberapa kaidah dan syarat yang mesti diketahui oleh manusia dalam berpakaian. Dan para ulama, ahli ilmu mereka telah menjelaskan dalam pembahasan dan karangan yang begitu luas. Dan di antaranya adalah, diharamkan bagi seorang muslim untuk memakai pakaian yang serupa dengan orang-orang kufar. Seperti hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW menyerupai orang-orang kufar. Dan di antaranya adalah hadis yang Nabi sebutkan barang siapa menyerupai suatu kaum, maka mereka termasuk darinya. Begitu juga dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat darinya pakaian yang sudah diwarna-warni atau yang sedang ada hiasan-hiasan tertentu maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya sesungguhnya pakaian ini adalah pakaian milik orang-orang kufar maka jangan engkau memakainya sebagaimana juga diharamkan bagi kaum lelaki untuk memakai sutra seperti hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian memakai pakaian yang terbuat dari sutra, karena itu adalah pakaian mereka di dunia, dan mereka tidak akan memakainya di akhirat. Begitu juga hadis yang lain, dari Abdullah bin Umar, dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya yang memakai pakaian sutra adalah mereka yang tidak memiliki bagian di akhirat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan untuk memakai pakaian sutra bagi mereka yang punya penyakit gatal dan yang semisalnya. Seperti hadis yang dibawakan oleh Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan kepada Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awam memakai pakaian sutra di perjalanan karena

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
4: dari أبو هريرة رضي الله عنه bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam, apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi, dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
5: فتاوى مختارة.
6: فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
7: يقول في سؤاله: أنا أعقد النية لصلاة الفجر من الليل في كل يوم، وأضع المنبه عند رأسي، ولكنني لا أسمعه، علما بأن صوت المنبه ضعيف، ولا أستطيع استبداله بمنبه صوته أكبر، خوفا من أخي الأكبر الذي ينام بجانبي، فأضطر للاستيقاظ بعد شروق الشمس، فهل صلاتي صحيحة أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم.
8: أولا جزاك الله خيرا حقا على حرصك على الصلاة، وهذا السؤال أيضا يدعو على حرصك واجتهادك، وإن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى سوف يعينك ويهديك ويدلك على الخير. وإذا الإنسان وأنت تقول تعقد النية للصلاة، ولا شك أنه طبعا وينبغي للمسلم أن يكون عازما على الخير وعلى أداء الخير، ولا سيما الواجبات، ولا وأهمها الصلاة، ولا شك لا شك طبعا أنك أن تضع المنبه هذا مطلوب، لكن أيضا ينبغي أن تكون منبه له أثر مفيد، لكن تعلم إلى حد ما أنه ضعيف وأنه يعني لا يفيد، وأنت تلاحظ أخاك طبعا، ولا شك أن أخاك هذا يعني مخطئ ومسيء، عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يحافظ على الصلاة في أوقاتها. والصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، من ضيعها فهو لما سواها ضيع، وعليك أن تجتهد على أخيك سواء بنفسك إذا تستطيع، أو إذا تنظر من ينصحه بالطريقة الحكيمة بنفسك أو بغيرك ممن ترى أنه يفيد في ذلك من الأقارب أو الأصدقاء أو الصلحاء من الجيران وأهل العلم وأهل الفضل وأهل الخير والصلاح، فلا تتركه، أنت مسؤول وعليك مسؤولية، ولكن أنت عليك أن تنظر طريق فيما يوقظك، فأخشى أن لا تبرأ ذمتك بأن تضع منبها ضعيفا وأنت تعلم أن لا يفيد، تضع يعني شيء مفيد ومنبه، أو يتصل بك أحد قد يكون عن طريق هاتف الجوال، عن طريق ما أو جار يطرق عليكم الباب عليكم جميعا، وخاصة إذا كانت يعني أنا أرى إذا أمكن أن أحد الجيران يكون عنده من القوة والحكمة بأنه يوقظكم جميعا بحيث أن يعني يوقظ أخاك تكون على المسؤولية وأن تستيقظ إن شاء الله، لكن المقصود أنك التمس طريقا يعني تستيقظ بها، وأيضا اجتهد جزاك الله خيرا في نصيحة أخيك، والله أعلم.
7: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
9: pertanyaan yang dijawab oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Humaid حفظه الله تعالى. pertanyaannya:
1: Saya selalu berniat dari malam hari untuk bangun sholat subuh. Dan saya sudah berusaha untuk masang jam beker dekat dengan kepala saya. Akan tapi masih tetap saya tidak mendengar suaranya. Karena memang suara jam beker tersebut sudah sangat kecil. Dan saya memang belum bisa mengganti dengan jam beker yang suaranya lebih keras. Karena memang ada kakak saya yang paling tua, dia tidur di samping saya. Karena saya khawatir mengganggunya. Sampai saya terpaksa, terkadang sholat subuh walaupun sudah terbit matahari. Pertanyaannya, apakah sholat saya sah atau tidak? Kemudian Syekh menjawab, Barakallahu fiik, semoga Allah Azza wa Jal memberikan barakah kepada Anda. Pertanyaan yang Anda sampaikan menunjukkan Anda sudah memiliki niat yang baik untuk perbaikan diri Anda. Dan menunjukkan kesungguhan dari Anda untuk selalu melakukan sholat pada waktunya. Dan insya Allah, Allah akan menolong Anda, memudahkan untuk melaksanakannya dengan baik. Dari pertanyaan Anda tadi, menunjukkan bahwa Anda memiliki niat kuat untuk bangun pagi. Dan memang sudah seharusnya, bagi seorang Muslim ketika ada keinginan untuk melakukan kebaikan, hendaknya bersegera. Apalagi amalan-amalan yang wajib hukumnya. Tidak diragukan lagi bahwa Anda ketika memasang jam beker ini juga termasuk masuk dalam perintah. Akan tapi yang harus Anda perhatikan bahwa jam tersebut harus jam yang memang memiliki pengaruh baik sehingga Anda bisa bangun. Yang bisa membantu Anda bangun. Ketika Anda tahu jam beker yang Anda pakai sudah lemah suaranya dan tidak memberikan manfaat untuk membangunkan Anda, maka segera diganti. Adapun kakak Anda termasuk orang yang melakukan kemungkaran dan kejelekan. Dan sudah seharusnya dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dan melakukan sholat pada waktunya. Apalagi sholat merupakan rukun terbesar setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka barang siapa yang meremehkannya, berarti dia meremehkan Islamnya. Maka bersungguh-sungguhlah untuk sholat juga bagi kakak Anda. Atau Anda cari yang bisa memberikan nasihat kepadanya dengan nasihat yang bijaksana, baik itu kerabatnya atau temannya, atau yang menurut Anda nasihatnya bisa diterima oleh kakak Anda. Anda di sini bertanggung jawab kepada diri Anda untuk bangun sholat subuh. Demikian juga bertanggung jawab untuk membangunkan kakak Anda. Anda harus mencari cara yang tepat agar Anda bisa bangun pagi untuk sholat subuh, sehingga tidak cukup jika Anda hanya masang jam beker yang sudah lemah suaranya. Karena Anda juga tahu bahwa jam tersebut sudah lemah. Atau mungkin Anda minta kepada salah seorang teman atau kerabat untuk menelpon dengan HP membangunkan di pagi hari untuk sholat subuh. Atau supaya ada yang mengetuk pintu rumah Anda. Atau dengan cara yang lain yang melibatkan teman, tetangga, kerabat. Yang jelas Anda harus mencari cara agar bisa bangun pagi untuk sholat subuh berjamaah. Demikian juga wajib bagi kakak Anda. Wallahu ta'ala alam.
5: Fatwa Mukhtar.
6: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
9: Al-Qur'an.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هذا يقول أنا طالب علم مبتدئ ولله الحمد والمنة، فماذا تنصحونني؟ هل أبدأ بالفقه أم بأصوله أم بمسائل الاعتقاد؟
3: حسب ما إن كان أنك في دراسة نظامية فإنك تكون حسب النظام، تدرس حسب النظام في المدرسة أو الكلية أو المعهد، تقرأ المقررات فيها، وإن كنت تقرأ على المشايخ في حلقاتهم فإنك تستشير العالم الذي تقرأ عليه بأي كتاب تقرأ فيه. نعم.
4: فتوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان.
5: Pertanyaannya, saya adalah penuntut ilmu yang baru belajar, walhamdulillah. Mohon nasihat Anda, wahai Syekh, dari mana saya mulai belajar? Apakah dari ilmu fikih ataukah usul fikih atau masalah-masalah akidah? Kemudian Syekh menjawab, tergantung. Jika Anda belajar di lembaga pendidikan yang menggunakan kurikulum tertentu, maka ikutilah kurikulum tersebut. Ikutilah aturannya, belajarlah sesuai dengan kurikulum yang sudah ditentukan di sekolah atau di kampus ataupun pesantren, dan bacalah, pelajarilah mukarrarnya. Namun jika Anda belajar di halaqah masyayikh, maka bermusyawarahlah dengan beliau, ya, bermusyawarah dengan beliau apa kitab yang perlu Anda pelajari lebih dulu. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
0: نور من القرآن. وننزل

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: نور من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما

0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang ter